اللي مسكر وتمحن والحبس خير له الحمامة الإمام الصيد الحجل واروح الصيد بلا مام.